أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله. أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.